طعمنا وضغطوا علينا لا لا روحوا من هون بدي يناضل عشان هون عاشوا بالمجان في أراضينا أكلوا من طعمنا وضغطوا علينا لا لا روحوا من هون بدي